0: This week, we are devoting our entire program to the rapidly deteriorating situation across Palestine. Over the past couple of months, Israeli settlers acting in concert with the Israeli army have escalated their terrorizing of Palestinians in the occupied West Bank. Israeli forces have been razing homes there as the Netanyahu government approves a record number of new settlements. In the second half of this program, we will hear from Amid Shahada, a West Bank-based reporter, about what it's like to work one of the most dangerous beats in journalism.
1: على المزارعين والمستوطنين اجوا صاروا يدخنوا وانا على الهواء وينفخوا في وجهي
2: في اراضيهم المهدده بالاستيطان عميد شحادة على العربي.
0: We start this episode, however, with the role that the mainstream media have played during Israel's genocide in Gaza. To help us do that, historian Asal Rad, who you may have come across on social media. She has developed a reputation for correcting the journalistic sins of copy editors at major news outlets, striking through the headlines they come up with and correcting them. Asal Rad is also the author of a new book, Don't Say Palestine, How the Media Manufactured Consent for Genocide. Her book charts the pattern of how Palestinians are routinely dehumanized in Western news coverage and how that has helped whitewash Israel's war crimes. Asal Rad joins us now from Los Angeles. Ms. Rad, in your book, you make a distinction between poor reporting of a conflict and the active manufacturing of consent for a genocide. What were you able to conclude on where to draw the line between bad journalism, lousy reporting, and complicity?
3: You know, I think you can think about these things as happening at the same time, because one of the things that I really try to do in the book is raise questions. It really depends on which school of thought you adhere to. If you believe in the ethos of journalism and the job of the journalist is to seek the truth, then you would look at the coverage of the last 3 years and think it's an egregious failure of that ethos. But if you understand it through the lens of manufacturing consent, then you understand that this is precisely how the media is supposed to operate. If it is a propaganda arm of the state itself, then it's functioning exactly how it was designed to. So for me, in this case, when you look at the Gaza genocide, there's no question to the complicity of the media in, you know, I use the phrase manufacturing consent, but in many ways they failed to do so because new technologies, the Palestinian journalists on the ground were vital to showing the world the reality of what was happening. And in that sense, you've seen actually a public shift away from Israel and being more critical of Israel within the Western world. So they weren't able to use the same systems that have been in place for a very long time to manufacture consent for other conflicts within the Gaza genocide, simply because of the horror and the live-streamed nature of this genocide unfolding on our devices.
0: Another thing that you talk about is the total asymmetry in how Israeli and Palestinian perspectives are treated in the media. Why does that hierarchy of credibility exist? How does it work despite so much verified evidence that's out there challenging Israeli claims every day?
3: At the heart of that hierarchy is essentially racism. There's no other word to describe the fact that, you know, Arab and Muslim voices are treated differently than what our allies or especially, you know, your people who are white or from European descent, which is often what you see when you look at Israeli officials. And the fact that Israel is itself a settler colony based on European Jews who immigrated there, who immigrated to historic Palestine, that racist difference is what creates the hierarchy. Palestinians are systematically dehumanized consistently, and it's part of the broader dehumanization of the Arab and Muslim world. On the other hand, Israelis are constantly treated as more human, their lives are more valued, they are victims, Palestinians are often not treated as victims. That's the hierarchy that allows the media to cast doubt on Palestinian sources while taking the word of war criminals and officials that are openly committing genocide at their face value.
0: In the book, you also argue that seemingly neutral language can, in fact, actually reinforce the power imbalances that already exist. What kind of language are you talking about? What kind of terminology sets off alarm bells in your mind? And what does that end up looking like in the news coverage?
3: Well, some of the differences in language you'll see is feels subtle, but it's not. An example like Palestinians, when they are abducted, whether they're doctors, whether they're children, whether they're men and women who've done absolutely nothing wrong, they're abducted and kidnapped by the Israeli forces. They're held without charge by every, and they're used as bargaining chips. Now, by every measure, that would be called a hostage. But Palestinians are called prisoners.
4: Thousands of Palestinian prisoners released by Israel as part of this ceasefire.
3: Why? Because prisoner has the connotation that they've done something wrong. They're criminals. That's why they're prisoners. On the other hand, an Israeli soldier taken from a tank is described as kidnapped from a tank, and also a hostage.
5: We have just seen a few minutes ago the four female soldiers, the hostages who were released by Hamas.
6: Israel has confirmed that the three sets of human remains it received from the Red Cross in Gaza on Sunday are those of three hostages. All three were members of the Israeli military.
3: So the difference, that's one difference in language. You know, Palestinians die, Israelis are killed. When there's violence against Israelis, it's a massacre. When there's violence against Palestinians, it's collateral damage.
7: It is an incredibly important turning point in this war since Hamas invaded parts of Israel, slaughtered so many people, took so many hostages, and in the aftermath since Israel went to war against Hamas and has caused so many civilian casualties.
3: So all of these subtle differences in the way that they're talked about regurgitates the same kind of racist tropes that we were talking about earlier. The consequence is actually much more dangerous because of the subtlety, right? You don't necessarily, you know, when you're reading a headline and it says 10 Palestinians dead, it's giving you the news, but it's leaving out the agent of who killed them, and it's leaving out the fact that they were killed. So there's subtle difference in language that continues to perpetuate the same narrative that always paints Israelis as the victim, even when they are the occupiers, and always paints Palestinians as aggressors, even when they are the occupied.
0: And we've seen so much of that in Gaza. And now, of course, the Palestinians in the West Bank, they continue to be under attack by Israeli settlers and the soldiers. Why, in your view, has the West Bank story remained so peripheral in Western news coverage? And what gets lost when the violence and displacement in the West Bank is treated as a separate story from Gaza, somehow detached from the Gaza story?
3: So that's a great question. There's actually two parts that I want to address in it. First is the central question, which is what happens when you separate these issues out? That's one of the deliberate patterns that the media uses. In the Western world, Gaza is treated differently than East Jerusalem and the West Bank. And the reason is because when you bring it all together, you understand that it's all the state of Palestine, a word they avoid using, which is precisely why the title of the book is Don't Say Palestine, because I actually think it's incredibly important that we start incorporating Palestine as the state we are referring to. So there's the erasure of Palestine, and there's the erasure of Palestinian identity. So they're referred to as Gazans, or it's, you know, West Bank residents, rather than talking about Palestinians as part of a cohesive Palestinian state, all part of their liberation movement. And when you compartmentalize them and separate them in this way, for the general public, if they don't follow it closely, they won't necessarily realize that we're talking about the same issue. It's all under the umbrella of Palestinian liberation. And because it also tells you that the aggression against Palestinians, the genocide against Palestinians, is not just happening in Gaza, but when you see annexation and forced displacement in the West Bank, when you see it happening in East Jerusalem, this is a war against Palestinianhood. This is an erasure of Palestinians as a whole and as a society, which is precisely the defining feature of being a genocide. Now, the second part, and it's actually funny that you use the phrase settler, which is completely normal. That's the common usage of the way we talk about occupiers in the West Bank. Recently, I've wanted to push back on that language because I find it far too neutral, given the actions of these people in the West Bank who are terrorizing Palestinians on a daily basis. And there's also the same kind of compartmentalizing, right? Settlers are treated as though they're separate from the state of Israel. The Israeli military goes in to supposedly control the settlers. In reality, there is no distinction between them. It is all part of the occupation. And so when you want to understand what is happening, you have to understand that Palestine and Palestinians are a people and a nation that have been occupied by Israel, whether it's settlers, whether it's the military, or anybody else.
0: The exercise of writing that book, did that change your understanding of what you were looking at? Did it change any of your emphasis of what you were examining on the story? And I guess ultimately, how will journalists be judged by history for what they have done as a genocide of Palestinians has unfolded in Gaza and the West Bank?
3: Honestly, I don't really think it changed anything, because what the book became and why I decided to put all of this down into these pages was because we were watching this be live streamed. We were watching it happen every day. And we are still watching it, but we're watching it on a much smaller scale, in part because Israel slaughtered Palestinian journalists en masse. It's not by accident that there's a decline in the amount that we're seeing from Gaza, despite the fact that there are still daily killings going on, despite the fact that the vast majority of the population is still displaced, there's no reconstruction, and the genocide is ongoing. But we see a clear decline, first because Israel killed many, many, many of the journalists, and also because Western media has used this notion of a ceasefire, which under any conditions would mean they stopped firing, which is not the case, in order to justify declines on what is still ongoing in Gaza. When I was putting the book together, all it really did was take all of that and put it into one place. And the reason I thought it was important is as a historical record, and this actually leads to the last part of your question. How history will judge the journalists, I will let history decide. Typically, people who support a genocide or whitewash a genocide are not judged kindly, I would say.
0: Asal Rad, author of Don't Say Palestine, thank you for speaking with us here at The Listening Post today.
3: Thank you. Thank you so much for having me.
0: Israel has intensified its efforts to make life unbearable for Palestinians in the occupied West Bank. Settlers there, protected by the Israeli army, have been besieging Palestinians, attacking and killing them. The escalating violence, combined with the frenzied rate of settlement expansion, leaves no doubt as to Israel's ultimate intentions in the West Bank, to drive Palestinians out of their homes and from their land. And just as in Gaza, Israeli forces have their sights trained on journalists. Amid Shahada is a correspondent for Al Arabi TV who has constantly found himself in harm's way. Cases like his do not attract even a fraction of the coverage that that crew from NBC News got last week when it was assaulted by Israeli settlers. We spoke with Amid Shahada about life and reporting under fire in the occupied West Bank.
1: مع التلفزيون العربي من 2019 سبع سنوات من العمل مع التلفزيون العربي في الضفة الغربية. بالصبغة حتى صارت إنه صحفة حروب، صحفة مشاكل، صحفة مستوطنين، صحفة تغطية الجيش. مرة زميلتي بالتلفزيون حكت لعميد أنت يا زلمة تعبت من كثر ما شفتك بين المقابر. أنت صحفي مقابر. بتمر أشهر مقابر وجثث وشهداء، بتمر أشهر ثانية هجمات مستوطنين، بتمر أشهر دبابات واقتحام مخيمات وما إلى ذلك، فبطل في مساحة لأي شيء جميل إنه أصلاً ينحكي. هذا التغير اللي صار. عميد شحادة التلفزيون العربي. الواحد حس حاله بغطي بمأساة ما بتنتهي، زمان كانت الأمور متذبذبة خليني أحكي لك، يوم فرح يوم حزن، يوم دموع يوم حياة. يوم موت يوم ميلاد اليوم لا اليوم كل مكان بوصل له بحس انه في مأساة متواصلة اذا بدي ارجع لمقترحات تقاريري قبل سبع سنين ست سنين خمس سنين كان كل شهر في اشي جميل اشي جميل مسرح فن ثقافة اشي له علاقة بالحياة ضمن تقارير تتعلق بالاحتلال ولكن في ما بتغيب هاي الامور عن الشاشة اليوم مستحيل مستحيل يطلع تقرير هيك من الضفة لأنه ما ضلش يعني من كثر الألم والموت والأمور الصعبة اللي بيخلقوها المستوطنين وجيش الاحتلال صار في خجل من الحديث عن مسرحية عن مهرجان موسيقي عن شيء جميل جدا بتعلق بالثقافة. أنا اليوم بحكي معكم ورا ظهري الكاميرات اللي طخها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية. 4 مرات نجيت من الموت. بصير تخيل شو لو كنت أنا واقف. يعني ما بحب أشوفه تحديداً هون. أكثر شيء مؤثر بالنسبة إلي في الموضوع لما فتح الباب الجندي، كان في إطلاق نار من الشباك وفتح الباب بده يتأكد 100%، ورجعوا كمان مرة كملوا. كل خروج للميدان هو محمول بفكرة وداع معينة يومية للعائلة بدون شعارهم بذلك. أنا هيك بتصرف مع بنتي، أنا بطلع عليها زي كأني بطلع على النظرة الأخيرة، وهي حقيقة. فشعوري لما أروح على الميدان في هاي الفترة تعديد، خلينا أقول لك بآخر 4 سنوات، هو شعور إنه ممكن ما أرجع.
8: نعم، اشتباكات مسلحة في هذا.
1: كثير بيحكوا إني أنا بغامر وهيك، أنا بفهم شو يعني تغطية الميدان.
8: اشتباكات.
1: تغطية الميدان إذا ما كانت الصورة قريبة، إذا ما كانت الصورة قريبة من الناس اللي بتعرضوا للهجوم، صعب توصل. أنا عندي قناعة هيك، لهيك أنا بقرب، لهيك أنا بكون وسط الناس اللي بتعرضوا لهجوم، وسط الناس اللي بتعرضوا للخطر. مش إني بغامر، بس هيك الصحافي، يعني هيك أنا بفهم المهنة.
9: الخلفية أيضاً، عشرات النازحين بدأوا بالخروج.
10: إصابة مصور التلفزيون العربي برصاص قوات الاحتلال
1: بعد تجربة إصابة زميل المصور ربيع منير ببلدة قباطي جنوب جنين، انكلبت الحياة بالنسبة لي لما أجى رصاص في جسده خلاص. يعني فتصاب برصاص الحي في البطن. أنا يومها صرخت صوت ما بعرفش، أنا صوتي مش هيك، يعني تفاجأت إنه كيف صرخت هيك.
11: يلا شباب خلينا نساعده،
12: بس نزل هاي
1: الكريم. صرخت صوت انه ربيع هيك، يعني انه من كل قلبي انه راح ربيع، يعني انه ما ضلش شيء بالدنيا، انه كيف ربيع يعني وكا، يعني معناته خلص ربيع مات. انا بالنسبه لي ربيع لما صوب مات، لانه المسافه بيننا وبين الجيش 50 متر.
13: انا حسيت البطن فات، رصاصه فاتت في بطني.
1: بتعرف شو
13: بصيح؟ طيب صرت احس بشيء ثاني. طيب في شيء ثاني بوجهي. انت بلحظتها لما تكون جاي عليك الجيب وبس على بطخ، انا مش شايف الجيب وشايف الجيب بس انا وجهي تلا. يعني
1: الجيش وقفوا فوق راس ربيع، ربيع مرمي على الارض هيك. انا تخبيت ورا مشتاح مي داخل محطه بنزين. اجل الجيب اللي اطلق النار وقف فوق ربيع، وانا شايفهم نزلوا بسلاح فوق، بس هو مش شايف. انا لما نزلوا بالسلاح واقفين من الكلب الاليه واشروا عليه، وهو مرمي على الارض راسه جهتي هيك، فأشروا عليه هيك. أنا قلت راح يكملوا عليه، فطلعت من ورا مشتاح المي، رفعت يدي وصرت أصرخ بريس صحافي عتو نقيم. حافظ إنه كلمة عتو نقيم بالعبري صحافي، عتو نقيم عتو نقيم. صرت أصرخ، بعدين ما بدي عيني تيجي بعين الجنود. أنا قلت راح يطلقوا نار علي، خليني أموت بس بدون ما عيني تيجي بعين القاتل. يعني فرتميت عربيع وصرت أفكر فيه، بقول له شو صار لك؟
13: في النهاية يعني هو ظهري وأنا ظهره، هو عيني وأنا عينه، لا بزبطش. يعني لما الواحد غطى في أوكرانيا، والله قسم بالله يعني حرب ودائرة وكذا، بس مش زي يعني مستحيل، فيش شيء يقارن بالموجود في فلسطين، عالم ثاني. يعني قد ما تسمع عن حروب وكذا وهان، كل هاي الحروب كوم وفلسطين كوم ثاني.
1: طار الجيش ممكن يجي يكسرنا واحنا مش عارفين نعمل ريكورد. ممكن اذا شاف ضو الكاميرا ليش صورت، ليه ما صورتش، وصار في حساسيه كبيره عند الجيش من اظهار وجوههم بسبب مطاردتهم في كثير من محاكم العالم. الجيش بس يشوف الكاميرا اليوم اذا ما كانوش ملثمين بصيبهم هستيريا، لانه ما بدهم نوثق وجههم. قبل كنا نشوف الجيش، نغطي انتهاكات الجيش، كان في موت واحد، اليوم في موتين، موت الجيش وخطره وموت المستوطن وخطره. أصبح اليوم الخطر الأكبر اللي هو المستوطن. ما حدش بيعرف الضربة من وين ممكن تيجي تحديدا مع المستوطنين. مستوطنين مسلحين، سكاكين، قضبان حديدية، سلاح ناري، مسدسات تحت القمصان. فأنت ما بتعرف وين ممكن المستوطن يقرر يطلق النار ويقتلك أو يجي من الخلف ويضرب الواحد على راسه ويموته. هاي تفكير يومي بالنسبة لي. لهيك حتى بالمناطق اللي بنزلها في الميدان بيكون فيها مستوطنين أو جيش احتلال، حتى خلال التغطية المباشرة أنا كتير بتلفت لورا، إنه بحس إنه ممكن رح أنضرب بأي طريقة، ممكن مستوطن يضربني على راسي من ورا. وصارت مع زملاء الصحفيين، تخلي الصحافة تصير تنقل الخبر عن بعد، وهذا أخطر شيء ممكن، أخطر شيء على المعلومة وعلى الصحافة. يوميا أنا بحاول إنه لا، مهما كانت الأمور قصة الناس لازم توصل، بس في صعوبة كبيرة كبيرة لدرجة ما حد بيتخيلها. في صعوبة بالتنقل، في صعوبة بالنزول للميدان، في صعوبة بإظهار الكاميرا أمام مستوطن أو إظهار الكاميرا أمام جندي، في صعوبة كبيرة. وبالتالي صرت أسرق القصة سرقة عشان أحكيها. كنت بشتغل على تقرير في رمون في رام الله، هجوم واسع للمستوطنين على المزارعين، والمستوطنين أجوا صاروا يدخنوا وأنا على الهواء وينفخوا في وجهي، ومسلحين وملثمين واستفزاز، وحدا يدفش هيك بكتفه، حدا يدفش بالمسطاش يدفشني في بطني هيك. وشفت الناس شو اللي بتعرضوا له،
14: عم يدش حدا على العربي،
1: تكسير بمعنى الكلمة. أي حد بده يزرع تراب راح يتكسر، يضربوهم، يهجم عليهم، يهجم على داخل المنازل. آخر تغطية كانت في تلفيت جنوب نابلس، هجوم على المنازل، أحد المنازل فيه عائلة من 8 أفراد، الأب والأم وست أطفال. أول شغلي منظمين حالهم، كسروا زجاج البيت في حجر، المستوطن الثاني رمى المولوتوف، والثالث أشعل النار. هم بوزعوا حالهم بهذه الطريقة، بحرقوا المنازل والعائلات داخلها. المستوطنين بيقدروا، مسلحين وعندهم، بيقدروا يطلقوا النار عن بعد على قرية فلسطينية. ممكن يطلق النار على منزل، ممكن يقتل فلسطيني بإطلاق نار، لا، بخاطر وبتسلل وبسكوا بالبنزين وبحب يولع النار، بيستمتع بإشعال النار بالفلسطينيين. مفارقة هاي للزمن، هذا اللي بشوفه أنا، عندهم عشق لإشعال النار بالفلسطينيين، بممتلكاتهم، مركباتهم، بأجساد الفلسطينيين. فضل رواية إسرائيلية، بديش أقول لك مسيطرة أو قوية جدا في العالم، إنهم هم بيواجهوا الفلسطينيين الوحوش اللي بدهم يأكلوا المستوطنين، وبدهم يقتلوا الجيش، وبدهم يقتلوا الإسرائيليين، وبدهم يقتلوا اليهود. كلام فارغ، كلام فارغ. تحكي عن بيئة مدنية بالمطلق، ناس ضعيفين ما معهم شيء يواجهوا فيه غير إنه يظلوا موجودين بأجسادهم، أمهات تضرب، أطفال يقتلوا، معهم شيء دافوا فيه، إلا إنه بحكوا إحنا ما رح نترك أرضنا. وبالتالي هاي الرواية ما بدها، إسرائيل ما بدها هاي الرواية توصل، داش تصل صورة المستوطن المجرم، ما بدها هاي الرواية توصل للعالم، لأنه خلاص بدهم يطبعوا بأذهان العالم الفلسطيني هو المجرم وخلاص. وبالتالي المستوطن، عمرك سمعت في الأخبار مستوطن يحاول تنفيذ عملية طعن؟ عمرك سمعت في الأخبار مستوطن نفذ عملية طعن ضد فلسطيني في الخليل؟ أو مستوطن قام بطعن عدد من الفلسطينيين في المغير؟ صارت، في 4 فلسطينيين انطعنوا، ما حدا حكى عملية طعن. أنا شفت مستوطنين بحملوا سيوف من العهد الحجري، بده يكاتل بالسيف، أنت متخيل كيف؟ ولا عمرنا سمعنا بالأخبار مستوطن نفذ عملية طعن، ما بنسمعها، بسمعهاش الصحافة العالمية. للأسف رواية جيش الاحتلال والرواية الإسرائيلية هي اللي طاغية على الصحافة الأجنبية، هذا اللي احنا بنشوفه.
15: لا مدرخة
1: بتضف، الأمور صعبة جدا جدا، ضف فيها ما حدش في العالم بيحكي عنها، لأنه الحرب فيها متواصلة دائما. المستوطنين والاحتلال بفكر شو بده يعمل فيها بمدن الضفة وبناس اللي بيعيشوا في الضفة الغربية، كيف ممكن نعذبهم أكثر؟ هي منطقة غير محسوبة، لا بهدنة ولا محسوبة بوقف إطلاق نار، ولا العالم بنتبه لها، إنه خلاص أكثر من 3.5 ملايين فلسطيني بيعيشوا في الضفة الغربية، ولا عمر شملتهم هدنة. فيش هدنة لهم.
15: Exclusive reports.
16: This is an area where so many people come for work, for trade, for tourism as well. This community has just been devastated by this tragedy. It is so hard to describe what we're seeing right now.
15: With detailed coverage.
17: Jabrat al-Sheikh, one of the biggest cities along the exports road, is now a ghost town.
15: From around the world.
18: Waves of drones have been launched into the capital during the daytime. Usually these attacks happen at night.
15: Hard-hitting interviews.
19: So Africans are owed reparations.
20: Reparations are a right. I do not even understand why there is still debate.
15: Facing realities.
21: How do you think that Andy Burnham will define Britain's position in the world?
22: He is very pro-European. I think in his heart knows that Brexit was a bit of a disaster.
15: Thought-provoking answers.
23: What questions you hope Americans are asking on this anniversary?
24: They're not asking the right questions. What happened to our country?
15: Hear their story on Talk to Al Jazeera.
25: This ancient game is called Kokburu, where tradition meets raw, unflinching intensity. Think rugby, but on horseback. Skilled riders battling on strong horses to carry a 30-kilogram goat carcass into the opponent's goal. They are thundering across the hippodrome to play the flagship sport of the nomadic games.
26: These are considered to be the Olympics of Central Asia. Horsemanship, archery, and dozens of other sports are happening, and thousands of athletes from all over the world are here in Kyrgyzstan.
25: For centuries, horses have been part of everyday life as well as folklore. Other events include endurance races, picking up coins at full gallop, and wrestling. Intellectual games test strategy and calculation. For 6 days, Kyrgyzstan transformed into the beating heart of Central Asian nomadic culture. For Kyrgyzstan, a nation of nomads, it's about more than competition. It's a celebration of identity and a revival of traditions that date back centuries.